الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واشكركم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ده لشي سيل عدو القرآن شعح دوي بو ده لشي سيل عدو القرآن شعح دوي تسبو شين جير قح ديز دول شومن تيبيم ده لشي سيل عدو القرآن شعح دوي بينا عير خينت شين جير قح إيز يول دير سولت عدال دوي بينا إت بيوسن إت بيوش شين جير قح إيز يول دير دالا إشي سيل عدو القرآن شعح دقا هم نشتا دوي بينا إدوي بأر يهم دزغلر بالغلو يو دالا شين لقو قوالا قوالنا شاقوالين دول شو من يوك عشين لقو خرج خرجنا دال ملايك شوك عجبرايل ملك خرج رختر أدم شوك محمد فايمر خرج رختر بتن شوك إيرا رمضان بوت خرج رختر بيسن شوك إيرا ليلة القدر بيس خرج رختر دين شوك إيرا غربان حالخر إد خرج رختر دال شي سيل عدو القرآن شو عدوي بينا عير خينسا دال دوي بينا إت بيسانسا علم نحبوه إت بيسا غربان بيتا حالخر دول إت دوشن بوه دال دال يشنو عليه الصلاة والسلام شي حديث يا ألا شي بقضو الحديث دال يشنو بوه عليه الصلاة والسلام تحلق تعمل ميات دال جيرقح دال دقي يزنا دال جيرقح دال يزا سو دينوش كعينو العمل سن ألا أس إت دين شو عينو العمل سن كيش دينوش كع دال دق يزن دال جرجح يزو عمل يحصن ألا دال يلشن أصحاب شقتر ألا هاي دال يلش غازو دهت دزخ ألش دال يلش نو إيلر ألا يغازو ما دهت إيلر ألا يغازو دهت إيلر أس إت دينو قايو عرفات عرفات دو أس إت دينو قي يعرفات ده دال يشنو الله عليه الصلاة والسلام تودين عمار قبول استق الدين شرحة توليتين دول قين وشنا كبارت خردوشن الله إيس حد مارخ الله تول تولنا دال يشنو قيش حديث عبو عرفات دينح دال جيرا ترى حال دوغ شتين وشدو دين شرح تدوغ خشت الله سين وش حال دوغ الله دو عين جابلوش دي دوي وزي سيلا ورش دال حاجو چون نقش دويل حاجو چون ميل ديخ چون نقش دويل وزي سيلا ورش دالا يوزن عمل تنيس دولوي علم ناخ ما قالر شي حيقل انت تجنيك قلو الله شي علم انت تجنيك تلو الله شي داخن انت تجنيك وحت عنا ناخ انت تجنيك غيلو الله دالت بوه بلنيك يغيل سويل شون يسي

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد